أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية من اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم أن أكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجحها لأساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
2: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.
0: ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان. الحذاء. سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
2: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
3: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
4: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24. تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.

0: ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.

0: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
1: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
1: شي وايد أسهل.
3: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.

من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية من اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. كيمست ويرهاوس، توفير كبير كل يوم.
2: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
2: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
1: بلا مزح.
2: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
1: آه هلأ فهمت.
0: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد تطبيق واحد عالم واحد.

موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

شي مفيد؟ لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.

0: بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعد نروح
1: تجهز استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. chemist warehouse توفير كبير كل يوم.
2: أجمل الأغاني العربية.

0: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنوياً على الذهب ينضاف لك شهرياً، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
1: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدي. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليها قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
2: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، وما بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
1: شي وايد أسهل.
3: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.

0: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
1: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: أزيود يبحث في نيويورك مع وزراء ومسؤولين فرص توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية. دخول 3 قوافل إماراتية إلى قطاع غزة تحمل 458 طنا من المساعدات. الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم. من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. عقد معالي الدكتور ثاني زيودي وزير التجارة الخارجية خلال مشاركته ضمن وفد الدولة في فعاليات الدورة 81 من الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية بهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز الشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم. وتضمنت مشاركة معاليه اجتماعات وزارية وطاولات مستديرة للمستثمرين ولقاءات مع مجالس الأعمال وممثلي القطاع الخاص، ركزت على زيادة تدفقات التجارة والاستثمار ودعم التنمية المستدامة وتسريع الابتكار الرقمي وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الشركاء الدوليين. في فعالية جسر أحمد بن راشد الإنسانية لم يكن الحضور مجرد مشاركة في تجهيز 10 ملايين وجبة، بل كان رسالة واسعة حملها المجتمع الإماراتي إلى أهل فلسطين بأن غزة حاضرة في القلوب. معالي محمد القرقاوي الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية، متحدثا لمركز أخبار ARN حول هذه الحملة الإنسانية.
5: تأتي هذه المبادرة جسر المرحوم للشيخ أحمد بن راشد، وفاء وعرفانا للشيخ أحمد، رجل أعطى الكثير للوطن، من المساهمين الرئيسيين في بناء هذا الوطن ومدينة دبي. اليوم التجمع هذا، وأيضا موضوع أن مع الفارس الشهم هناك مبادرة بينهم وبين مبادرات محمد بن راشد العالمية لتوزيع وتوفير 10 ملايين وجبة لغزة، هذه هي جزء من روح هذا المكان وجزء من روح دولة الإمارات. اليوم نعم كان هناك عزاء، ولكن اليوم العطاء أيضا، عطاء أهل هذه البلد وعطاء الدولة والعرفان أيضا، وأفضل صدقة هي صدقة الطعام اليوم. فالتجمع هذا من مسؤولين، من محبين، من متطوعين بالآلاف ما شاء الله عليهم، لتوفير 10 ملايين وجبة لأهلنا في غزة، هي جزء من أيضا سياسة دولة الإمارات. يعني سياسة الإمارات اليوم أكثر دولة ساهمت في المساعدات في غزة، ما يقارب أكثر عن 40%. فهذه هي روح دولة الإمارات، قيادة دولة الإمارات أيضا، وأبناء الدولة من مواطنين ومقيمين فيها.
4: دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 3 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 28 شاحنة محملة ب 458 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وبذلك يبلغ إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشام 3 منذ انطلاقتها 14341 شاحنة بحمولة إجمالية بلغت 136891 طنا من المساعدات الإنسانية. في محلياتنا أعلنت جائزة رواد المستقبل وهي مبادرة بيئة العالمية في مجال الاستدامة عن بدء استقبال طلبات المشاركة في دورتها الجديدة 2026-2027 بهدف تشجيع المبتكرين من مختلف أنحاء العالم على تقديم حلول رائدة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. عليا الحمادي ضابط تثقيف بيئي في شركة بيئة وأحد القائمين على جائزة رواد المستقبل تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
6: تبدأ رؤية بيئة لجائزة رواد المستقبل إيمانا من أن بناء مستقبل أكثر استدامة يبدأ بتمكين العقول الشابة وإتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية. وطبعا تتمثل رؤية الجائزة وهي برعاية سمو الشيخ بدور بن سلطان القاسمي في ترسيخ ثقافة الابتكار والتفكير الإبداعي وتوظيف هذه الثقافتين فيما يخدم الاستدامة. وطبعا إسهام الجائزة في تمكين الجيل القادم من الشباب تشجيعهم يكمن في توفير منصة عملية لاستعراض أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة وتطويرها كذلك بالتعاون مع شركة الشارقة لريادة الأعمال المعروفة بشراع وكذلك بوجود لجنة من الحكام ذوي الخبرة. نتيح في الجائزة للمتأهلين فرصة لصقل هاي المشاريع وتأهيلها وتجهيزها لسوق العمل والاستفادة منها أيضا خارج نطاق فقط الجائزة.
4: ننتقل الآن إلى أبرز أخبار العالم.
0: من شبكة ARN.
4: قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان وقال إن ذلك يأتي ردا على تعرضه لهجوم بمسيرة مفخخة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال ساعات الليل أطلق حزب الله مسيرة مفخخة باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا يعملون في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان من دون تسجيل إصابات. وأضاف الجيش وردا على ذلك قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا تابعة لحزب الله في مناطق عدة جنوبي لبنان. نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل قد حذر نتنياهو من هجوم محتمل قبل تاريخ 7 أكتوبر 2023، وذلك ردا على تقرير لمجلة The Atlantic التي تحدث عن زيارة أو أخبرت عن زيارة أجرها كامل إلى إسرائيل قبل الهجوم ب11 يوما. إلى شأن آخر، قالت الشرطة البريطانية اليوم إنها ألقت القبض على عدد من الرجال للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات. يأتي هذا في حين يفحص الجيش البريطاني عددا من المركبات بعد تشديد الإجراءات الأمنية في قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية في جنوب غرب إنجلترا، وذلك كما نقلت شبكة سكاي نيوز. إلى جنوب أفريقيا، حيث قالت الشرطة إن 27 شخصا قتلوا في عمليتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق ساعات، وإنها تلاحق الجنات الذين هاجموا أشخاصا في مقهى غربي جوهانسبرغ ومكانا لبيع الطعام قرب كيب تاون. في أخبار العالم أيضا، ذكرت السلطات أن أمطارا غزيرة وعواصف أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في أجزاء من الهند ونيبال المجاورة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا وفقدان 10 عمال وارتفاع منسوب الأنهار ليتجاوز مستويات الخطر. قالت الشرطة الكندية إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة هوليكوبتر جنوب شرقي مونتريال. هذا ولم تقدم الشرطة بعد أي تفاصيل حول الجهة المالكة لهذه الطائرة أو مصدرها أو الغرض من هذه الرحلة. بهذا مستمعينا أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ولا
1: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.

هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على العربية 99.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان. الحذاء. سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على الحماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي وانعقاد الاجتماعات رفيعة المستوى تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله يجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك وتوفير منصة إقليمية جامعة تضمن ترسيخ الاستقرار المالي وتدفع بعجلة التنمية المستدامة في دول المنطقة كافة. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 3 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 28 شاحنة محملة ب 458 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 وفي إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. قصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة لحزب الله في جنوب لبنان، وقال إن ذلك يأتي ردا على تعرضه لهجوم بمسيرات مفخخة. قالت الشرطة البريطانية اليوم إنها ألقت القبض على عدد من الأشخاص للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات، وذلك بعد تشديد الإجراءات الأمنية في قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية في جنوب غرب بريطانيا. قتل 17 شخصا على الأقل، من بينهم 2 من كبار مسؤولي القضاء العسكري في جنوب غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك خلال تحطم طائرة صغيرة. شهدت منطقة شمال شرق الولايات المتحدة أمطارا غزيرة ورياحا قوية مع اشتداد عاصفة استثنائية تسببت بإلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف الأمريكيين، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل شخص جراء هذه العاصفة. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.
3: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morefields.ae. morefields الإمارات معتمد من اللجنة الدولية.

0: ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
3: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morefields.ae. Morefields الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.

0: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: صوت بلا صورة.
1: تأتي هذه المبادرة جسر المرحوم للشيخ أحمد بن راشد، وفاء وعرفانا للشيخ أحمد، رجل أعطى الكثير للوطن، من المساهمين الرئيسيين في بناء هذا الوطن ومدينة دبي.
2: رحمة الله رحمة واسعة على الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المقتوم، وطيب الله ثراه. وهذه الحملة حملة ليست بغريبة على دولة الإمارات. دولة الإمارات دور المحاة، دولة خير، دولة خدماتها الإنسانية، تبرعات عطاها العالم، يشمل العالم أجمع، لله الحمد.
3: تزامناً مع حلول موسم الإنفلونزا والأمراض التنفسية، نؤكد التزامنا بحماية صحة المجتمع وتعزيز الوقاية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في حسابه على منصة إكس اليوم: اعتمدنا استراتيجية سلطة دبي للديمومة الصحية لنبدأ مرحلة جديدة في بناء مركز عالمي لمستقبل الصحة ومنظومة متكاملة تشمل البحث والتطوير والتجارب السريرية والتصنيع، وصولا إلى طرح المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 3 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 28 شاحنة محملة ب 458 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 وفي إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. قصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة لحزب الله في جنوب لبنان، وقال إن ذلك يأتي ردا على تعرضه لهجوم بمسيرة مفخخة. قالت الشرطة البريطانية اليوم إنها ألقت القبض على عدد من الأشخاص للاشتباه في ارتكابه مخالفات بموجب قانون المتفجرات بعد تشديد الإجراءات الأمنية في قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية في جنوب غرب بريطانيا. قتل 17 شخصا على الأقل، من بينهم 2 من كبار مسؤولي القضاء العسكري في جنوب غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في تحطم طائرة صغيرة. شهدت منطقة الشمال شرق الولايات المتحدة أمطارا غزيرة ورياحا قوية مع اشتداد عاصفة استثنائية تسببت في إلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف الأمريكيين، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل شخص جراء العاصفة. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه هي تحويلات بوتم الدولية.
1: بودكاست استكانة.
2: أرجوكم، نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية، نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا المدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما عندها ثقة بالنفس. وسائل

0: التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع. على قدر
1: المستطاع. يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً

هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

ولد. نيسان من عبد الواحد أرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كلياً مع قسط شهري يبدأ من 999 درهماً فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض تأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: صوت بلا صورة.
1: تأتي هذه المبادرة جسر المرحوم للشيخ أحمد بن راشد وفاء وعرفانا للشيخ أحمد، رجل أعطى الكثير للوطن، من المساهمين الرئيسيين في بناء هذا الوطن ومدينة دبي.
2: رحمة الله رحمة واسعة على الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المقتوم، وطيب الله ثراه. وهذه الحملة حملة ليست بغريبة على دولة الإمارات. دولة الإمارات دولة محاء، دولة خير، دولة خدماتها الإنسانية، تبرعاتها، عطاها العالم، يشمل العالم أجمع، لله الحمد.
3: تزامناً مع حلول موسم الإنفلونزا والأمراض التنفسية، نؤكد التزامنا بحماية صحة المجتمع وتعزيز الوقاية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين، خالد بن محمد بن زايد يستقبل فريق العمل المشارك في قمة قادة دول مجموعة بريكس. حمدان بن محمد يعتمد استراتيجية سلطة دبي للديمومة الصحية. ووزير إسرائيلي يدعو لحرب في الضفة الغربية وضم أجزاء من لبنان وغزة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في برزة البطين فريق العمل المشارك في أعمال القمة 18 لقادة دول مجموعة بريكس، والتي استضافتها العاصمة الهندية نيودلهي يومي 12 و13 من سبتمبر الجاري. وأشاد سموه بالجهود التي بذلها فريق العمل والتي أسهمت في إنجاح مشاركة دولة الإمارات في أعمال القمة وما سبقها من تحضيرات وتنسيق متكامل بين مختلف الجهات المعنية، مما أسهم في تحقيق أهداف الدولة في توسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية وترسيخ حضورها ودورها الفاعل في دعم التعاون والحوار على المستويين الإقليمي والدولي. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في حسابي على منصة إكس اليوم: اعتمدنا استراتيجية سلطة دبي للديمومة الصحية لنبدأ مرحلة جديدة في بناء مركز عالمي لمستقبل الصحة ومنظومة متكاملة تشمل البحث والتطوير والتجارب السرية والتصنيع، وصولا إلى طرح المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية. تستهدف الاستراتيجية تحقيق معدل نمو سنوي في هذه القطاعات الواعدة بنحو 31% وأن تسهم بأكثر من 35 مليار درهم في اقتصاد دبي خلال العقد المقبل. برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، تواصل دبي استباق تحولات المستقبل والاستثمار في كل ما يعزز جودة حياة الإنسان ويخلق فرصا جديدة للنمو والاستثمار. في فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لم يكن الحضور مجرد مشاركة في تجهيز 10 ملايين وجبة، بل كان رسالة واسعة حملها المجتمع الإماراتي إلى أهل فلسطين بأن غزة حاضرة في القلوب. معالي محمد القرقاوي الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية تحدث لمركز أخبار ARN حول هذه الحملة الإنسانية.
1: تأتي هذه المبادرة جسر المرحوم للشيخ أحمد بن راشد وفاء وعرفانا للشيخ أحمد، رجل أعطى الكثير للوطن، من المساهمين الرئيسيين في بناء هذا الوطن ومدينة دبي. اليوم التجمع هذا، وأيضا موضوع أن مع الفارس الشهم هناك مبادرة بينهم وبين مبادرات محمد بن راشد العالمية لتوزيع وتوفير 10 ملايين وجبة لغزة، هذه هي جزء من روح هذا المكان، جزء من روح دولة الإمارات. اليوم نعم كان هناك عزاء، ولكن اليوم العطاء أيضا، عطاء أهل هذه البلد وعطاء الدولة والعرفان أيضا، وأفضل صدقة هي صدقة الطعام اليوم. فالتجمع هذا من مسؤولين، من محبين، من متطوعين بالآلاف ما شاء الله عليهم، لتوفير 10 ملايين وجبة لأهلنا في غزة، هي جزء من أيضا سياسة دولة الإمارات. يعني سياسة الإمارات اليوم أكثر دولة ساهمت في المساعدة في غزة ما يقارب أكثر عن 40%. فهذه هي روح دولة الإمارات، قيادة دولة الإمارات أيضا، وأبناء الدولة من مواطنين ومقيمين فيها.
4: دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 3 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 28 شاحنة محملة ب458 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3، وفي إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. في محلياتنا أيضا، أعلنت جائزة رواد المستقبل مبادرة بيئة العالمية في مجال الاستدامة عن بدء استقبال طلبات المشاركة في دورتها الجديدة، بهدف تشجيع المبتكرين من مختلف أنحاء العالم على تقديم حلول رائدة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. علي الحمادي، ضابط تثقيف بيئي في شركة بيئة وأحد القائمين على جائزة رواد المستقبل، تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: تبدأ رؤية بيئة لجائزة رواد المستقبل إيماناً من أن بناء مستقبل أكثر استدامة يبدأ بتمكين العقول الشابة وإتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية. وطبعاً تتمثل رؤية الجائزة، وهي برعاية سمو الشيخ بدور بن سلطان القاسمي، في ترسيخ ثقافة الابتكار والتفكير الإبداعي وتوظيف هذه الثقافتين فيما يخدم الاستدامة. وطبعاً إسهام الجائزة في تمكين الجيل القادم من الشباب وتشجيعهم يكمن في توفير منصة عملية لاستعراض أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة وتطويرها كذلك، بالتعاون مع شركة الشارقة لريادة الأعمال المعروفة بشراع، وكذلك بوجود لجنة من الحكام ذوي الخبرة. نتيح في الجائزة للمتأهلين فرصة لصقل هاي المشاريع وتأهيلها وتجهيزها لسوق العمل والاستفادة منها أيضا خارج نطاق فقط الجائزة.
4: أنتقل إلى أبرز أخبار العالم.
0: من شبكة ARN،
4: دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى شن حرب في الضفة الغربية المحتلة وتفكيك السلطة الفلسطينية، كما دعا إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة لخضعها لسيطرة الجيش الإسرائيلي لكي تخضع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. وقال سموتريتش لموقع واي نت الإسرائيلي إنه يريد ضم المناطق الممتدة حتى الخط الأصفر في غزة الذي يفصل بين مناطق سيطرة حماس والمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والوصول في لبنان إلى نهر الليطاني. إلى ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، وقال إن ذلك يأتي ردا على تعرضه لهجوم بمسيرات مفخخة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال ساعات الليل أطلق حزب الله مسيرة مفخخة باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا يعملون في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان من دون تسجيل إصابات. نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل قد حذر نتنياهو من هجوم محتمل قبل تاريخ 7 أكتوبر 2023، ردا على تقرير لمجلة ذا أتلانتيك تحدث عن زيارة أجراها كامل إلى إسرائيل قبيل الهجوم ب11 يوما. في أخبار العالم أيضا، قالت الشرطة البريطانية اليوم إنها ألقت القبض على عدد من الرجال للاشتباه في ارتكابهم مخالفات، وذلك بموجب قانون المتفجرات. يأتي هذا فيما يفحص الجيش البريطاني عددا من المركبات بعد تشديد الإجراءات الأمنية في قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية في جنوب غرب بريطانيا، كما نقلت شبكة سكاي نيوز. بهذا الخبر مستمعينا أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العربية 99. كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.

نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.

0: صوت بلا صورة.
1: تأتي هذه المبادرة جسر المرحوم للشيخ أحمد بن راشد وفاء وعرفانا للشيخ أحمد، رجل أعطى الكثير للوطن، من المساهمين الرئيسيين في بناء هذا الوطن ومدينة دبي.
2: رحمة الله رحمة واسعة على الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المقتوم، وطيب الله ثراه. وهذه الحملة حملة ليست بغريبة على دولة الإمارات. دولة الإمارات دولة محقاة، دولة خير، دولة خدماتها الإنسانية، تبرعاتها، عطاها العالم، يشمل العالم أجمع، لله الحمد.
3: تزامناً مع حلول موسم الإنفلونزا والأمراض التنفسية، نؤكد التزامنا بحماية صحة المجتمع وتعزيز الوقاية.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي في برزة البطين فريق العمل المشارك في أعمال القمة 18 لقادة دول مجموعة بريكس التي استضافتها العاصمة الهندية نيودلهي يومي 12 و13 من سبتمبر الجاري. وأشاد سموه بالجهود التي بذلها فريق العمل والتي أسهمت في إنجاح مشاركة دولة الإمارات في أعمال القمة. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس سلطة دبي للديمومة الصحية. اعتمد سموه استراتيجية وميزانية السلطة تمهيدا للانتقال من مرحلة تأسيس أول جهة تنظيمية متخصصة في العالم لقطاع الصحة المستدامة المتقدمة والعافية إلى مرحلة التطبيق والتشغيل الفعلي بما يعزز مكانة الإمارة مركزا عالميا للديمومة الصحية ورعاية المتقدمة. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عددا من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026. جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل ترجمة مبادئ إعلان أبوظبي إلى تعاون وشراكات عملية تعزز القدرات على مواجهة التحديات. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 3 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 28 شاحنة محملة 458 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3. وشملت القوافل مواد غذائية ومواد إيواء إلى جانب مستلزمات خاصة بالمطبخ المركزي. ذكرت السلطات أن أمطارا غزيرة وعواصف أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في أجزاء من الهند ونيبال المجاورة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا وفقد 10 عمال وارتفاع منسوب الأنهار ليتجاوز مستويات الخطر. ختام الموجز، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.

الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط.

0: الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة دبي.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.

نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته التاسعة نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.a.

0: صوت بلا صورة.
1: تأتي هذه المبادرة جسر المرحوم للشيخ أحمد بن راشد وفاء وعرفانا للشيخ أحمد، رجل أعطى الكثير للوطن، من المساهمين الرئيسيين في بناء هذا الوطن ومدينة دبي.
2: رحمة الله رحمة واسعة على الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المقتوم، وطيب الله ثراه. وهذه الحملة حملة ليست بغريبة على دولة الإمارات. دولة الإمارات دولة محاء، دولة خير، دولة خدماتها الإنسانية، تبرعاتها، عطاها العالم، يشمل العالم أجمع، لله الحمد.
3: تزامناً مع حلول موسم الإنفلونزا والأمراض التنفسية، نؤكد التزامنا بحماية صحة المجتمع وتعزيز الوقاية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد يعتمد استراتيجية وميزانية سلطة دبي للديمومة الصحية. سيف بن زايد يلتقي عددا من وزراء العدل والداخلية. إسرائيل تؤجل عطاءات مشروع E1 الاستيطاني.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس سلطة دبي للديمومة الصحية. اعتمد سموه استراتيجية وميزانية السلطة تمهيدا للانتقال من مرحلة تأسيس أول جهة تنظيمية متخصصة في العالم لقطاع الصحة المستدامة المتقدمة والعافية، إلى مرحلة التطبيق والتشغيل الفعلي، بما يعزز مكانة الإمارة مركزا عالميا للديمومة الصحية ورعاية المتقدمة عبر تطوير قطاع يرتكز على تحسين جودة الحياة وإطالة العمر الصحي. وأكد سموه أن دبي أسست نموذجا تنمويا متميزا وضع الاهتمام بالإنسان والعناية بصحته وضمان مقوماته رفاهه في مقدمة الأولويات. وقال سموه: هدفنا ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا في العناية بصحة الإنسان عبر تهيئة بيئة متكاملة تجمع بين الابتكار والمواهب والاستثمار في إطار من القواعد والأسس التنظيمية الواضحة، من أجل تحفيز الجهود العلمية المتخصصة ومن ثم ترجمتها إلى حلول عملية تساعد الناس على عيش حياة أطول يتمتعون فيها بأفضل مستويات الصحة. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عددا من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبو ظبي 2026. جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل ترجمة مبادئ إعلان أبو ظبي إلى تعاون وشراكات عملية تعزز القدرات على مواجهة التحديات. وقال سموه: برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تواصل دولة الإمارات ترسيخ حضورها الدولي وبناء شراكاتها على أساس الحوار والتعاون والعمل المشترك، بما يعزز أمن الإنسان واستقرار المجتمعات. ومن أبو ظبي انطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة أكثر من 97 دولة و32 وزيرا، واعتماد مشروع إعلان أبو ظبي الذي يرسم أولويات العمل الدولي للسنوات الخمس المقبلة ويحولها إلى مسارات عملية للتعاون وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الدول على الوقاية من الجريمة ومواجهتها. في فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لم يكن الحضور مجرد مشاركة في تجهيز 10 ملايين وجبة، بل كان رسالة واسعة حملها المجتمع الإماراتي إلى أهل فلسطين بأن غزة حاضرة في القلوب. معالي الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تحدث لمركز أخبار ARN على هامش حملة جسر أحمد بن راشد آل مكتوم الإنسانية.
2: رحمة الله رحمة واسعة على الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المكتوم وطيب الله ثراه. وهذه الحملة حملة ليست بغريبة على دولة الإمارات. دولة الإمارات دولة المعطاء، دولة خير، دولة خدماتها الإنسانية، تبرعات عطاها العالم، يشمل العالم أجمع لله الحمد. وما عملية الفارس الشهم 3 إلا نموذج لعطاءات دولة الإمارات لله الحمد. اللي يلفت الانتباه ليست الحملة، إنما تجاوب المواطنين والقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا العدد والكم الهائل للمساهمة ولو بجزء بسيط في دعم هذه الحملة والمساهمة في إنجاح هذه الحملة. عسى الله إن شاء الله يوفق دولة الإمارات ويجعل الأمن والأمان دائما وأبدا على الأرض الطيبة هاي المبروكة إن شاء الله، وتظل دولة الإمارات دائما معطاء للخير إن شاء الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نبقى في ملف المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى قطاع غزة، حيث دخلت خلال هذا الأسبوع إلى القطاع 3 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 28 شاحنة محملة 458 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3. وشملت القوافل مواد غذائية ومواد إيواء إلى جانب مستلزمات خاصة بالمطبخ المركزي. قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع إيوان الاستيطاني المثير للجدل، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها لما بعد الانتخابات. وكان يفترض أن تبدأ الاثنين فترة استدراج العروض على أن تنتهي بعد 21 يوما، أي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر. وقالت متحدثة باسم المدعية العامة غالي بهراف ميارا، أوعزت المدعية العامة إلى الجهات المعنية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر لما بعد الانتخابات، بما يقلل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية، وهو أمر محظور. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران خلال الأسبوع الجاري، غداة رفضه مقترحها لإنهاء الحرب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يدرس باستمرار احتمال استئناف الضربات ضدها. وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية مع موقع أكسيوس أن طهران تريد اتفاقا يختلف عما تسعى إليه واشنطن. أعلنت شرطة لندن اليوم توقيف 5 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي بعد حادثة كبيرة وقعت ليلا قرب قاعدة عسكرية يستخدمها سلاح الجو الأمريكي في غرب إنجلترا. وقالت شرطة العاصمة مع إعلانها توقيف المشتبه بهم إنه يمكن الآن تأكيد أن شرطة المكافحة الإرهاب تقود تحقيقا في حادث وقع ليلا بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في غلوسترشاير. من جانبها قالت شرطة غلوسترشاير في بيان إن خبراء إبطال المتفجرات تابعين للجيش يقومون حاليا بفحص عدد من المركبات قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وتم إخلاء منازل مجاورة. وأضافت أنه تمت إقامة طوق أمني مشيرة إلى احتواء الحادثة الكبيرة. ختام النشرة المسائية، ألقاكم في الجولة القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.

لها. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
1: العربية 99
2: العربية 99
1: الموسيقى أولاً.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
4: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. كيمست ويرهاوس، توفير كبير كل يوم.
5: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
6: درهم واحد بس؟
5: ايه انا.
6: كيف يعني؟
5: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
6: من صدقك؟
5: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
7: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: تأتي هذه المبادرة جسر المرحوم للشيخ أحمد بن راشد وفاء وعرفانا للشيخ أحمد، رجل أعطى الكثير للوطن، من المساهمين الرئيسيين في بناء هذا الوطن ومدينة دبي.
2: رحمة الله رحمة واسعة على الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المقتوم، وطيب الله ثراه. وهذه الحملة حملة ليست بغريبة على دولة الإمارات. دولة الإمارات دولة محاء، دولة خير، دولة خدماتها الإنسانية، تبرعاتها، عطاها العالم، يشمل العالم أجمع، لله الحمد.
3: تزامناً مع حلول موسم الإنفلونزا والأمراض التنفسية، نؤكد التزامنا بحماية صحة المجتمع وتعزيز الوقاية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد يعتمد استراتيجية وميزانية سلطة دبي للديمومة الصحية. سيف بن زايد يلتقي عددا من وزراء العدل والداخلية. ترامب يتوقع محادثات مع إيران ويلوح باستئناف الضربات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس سلطة دبي للديمومة الصحية، استراتيجية وميزانية السلطة، تمهيدا للانتقال من مرحلة تأسيس أول جهة تنظيمية متخصصة في العالم لقطاع الصحة المستدامة المتقدمة والعافية إلى مرحلة التطبيق والتشغيل الفعلي، بما يعزز مكانة الإمارة مركزا عالميا للديمومة الصحية ورعاية المتقدمة عبر تطوير قطاع يرتكز على تحسين جودة الحياة وإطالة العمر الصحي. وقال سموه: هدفنا ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا في العناية بصحة الإنسان عبر تهيئة بيئة متكاملة تجمع بين الابتكار والمواهب والاستثمار في إطار من القواعد والأسس التنظيمية الواضحة، من أجل تحفيز الجهود العلمية المتخصصة، ومن ثم ترجمتها إلى حلول عملية تساعد الناس على عيش حياة أطول يتمتعون فيها بأفضل مستويات الصحة. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عددا من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبو ظبي 2026. جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث لترجمة مبادئ إعلان أبو ظبي إلى تعاون وشراكات عملية تعزز القدرات على مواجهة التحديات. وقال سموه: برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تواصل دولة الإمارات ترسيخ حضورها الدولي وبناء شراكاتها على أساس الحوار والتعاون والعمل المشترك، بما يعزز أمن الإنسان واستقرار المجتمعات. ومن أبو ظبي: انطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة أكثر من 97 دولة و32 وزيرا، واعتماد مشروع إعلان أبو ظبي الذي يرسم أولويات العمل الدولي للسنوات الخمس المقبلة ويحولها إلى مسارات عملية للتعاون وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الدول على الوقاية من الجريمة ومواجهتها. في فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني، لم يكن الحضور مجرد مشاركة في تجهيز 10 ملايين وجبة، بل كان رسالة واسعة حملها المجتمع الإماراتي إلى أهل فلسطين بأن غزة حاضرة في القلوب، معالي الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تحدث لمركز أخبار ARN على هامش حملة جسر أحمد بن راشد آل مكتوم الإنسانية.
2: رحمة الله رحمة واسعة على الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المكتوم وطيب الله ثراه. وهذه الحملة حملة ليست بغريبة على دولة الإمارات. دولة الإمارات دولة النقاء، دولة خير، دولة خدماتها الإنسانية، تبرعات عطاها العالم، يشمل العالم أجمع لله الحمد. وما عملية الفارس الشهم ثلاثة إلا نموذج لعطاءات دولة الإمارات لله الحمد. اللي يلفت الانتباه ليست الحملة، إنما تجاوب المواطنين والقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا العدد والكم الهائل للمساهمة ولو بجزء بسيط في دعم هذه الحملة والمساهمة في إنجاح هذه الحملة. عسى الله إن شاء الله يوفق دولة الإمارات ويجعل الأمن والأمان دائما وأبدا على الأرض الطيبة هاي المبروكة إن شاء الله، وتظل دولة الإمارات دائما معطاء للخير إن شاء الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع E1 الاستيطاني المثير للجدل، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها لما بعد الانتخابات. وكان يفترض أن تبدأ الاثنين فترة استدراج العروض على أن تنتهي بعد 21 يوما، أي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 من أكتوبر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران خلال الأسبوع الجاري غدا رفضه مقترحها لإنهاء الحرب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يدرس باستمرار احتمال استئناف الضربات ضدها. أعلنت شرطة لندن اليوم توقيف 5 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي بعد حادثة كبيرة وقعت ليلا قرب قاعدة عسكرية يستخدمها سلاح الجو الأمريكي في غرب إنجلترا. وقالت شرطة العاصمة مع إعلانها توقيف المشتبه بهم إنه يمكن الآن تأكيد أن شرطة مكافحة الإرهاب تقود تحقيقا في حادث وقع ليلا بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في غلوسترشاير. لجأ الآلاف من سكان بانكوك اليوم إلى مراكز إيواء بعدما أدت الأمطار الغزيرة التي استمرت أياما إلى إغراق مساكن العاصمة التايلاندية وأسواقها وطرقها بفعل ارتفاع مستوى المياه. وأجلي نحو 4,900 شخص أودعوا مراكز إيواء، فيما طولت آثار الفيضانات نحو 52,000 أسرة، ما دفع السلطات إلى إعلان حال الكارثة في أنحاء العاصمة وفقا لإدارة منطقة بانكوك. وأفيد بوقوع فيضانات أيضا اليوم في 25 محافظة في تايلاند وفق هيئة الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، ونشر أكثر من 10,000 جندي في أنحاء تايلاند للمساعدة في جهود الإغاثة من الفيضانات بحسب وزارة الدفاع. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، قدمتها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
1: شي وايد أسهل.
3: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من مليون

هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: الصورة.
1: تأتي هذه المبادرة جسر المرحوم للشيخ أحمد بن راشد، وفاء وعرفانا للشيخ أحمد، رجل أعطى الكثير للوطن، من المساهمين الرئيسيين في بناء هذا الوطن ومدينة دبي.
2: رحمة الله رحمة واسعة على الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المختوم، وطيب الله ثراه. وهذه الحملة حملة ليست بغريبة على دولة الإمارات. دولة الإمارات دولة محاء، دولة خير، دولة خدماتها الإنسانية، تبرعاتها، عطاها العالم، يشمل العالم أجمع، لله الحمد.
3: تزامناً مع حلول موسم الإنفلونزا والأمراض التنفسية، نؤكد التزامنا بحماية صحة المجتمع وتعزيز الوقاية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس سلطة دبي للديمومة الصحية. اعتمد سموه استراتيجية وميزانية السلطة تمهيدا للانتقال من مرحلة تأسيس أول جهة تنظيمية متخصصة في العالم لقطاع الصحة المستدامة المتقدمة والعافية إلى مرحلة التطبيق والتشغيل الفعلي، بما يعزز مكانة الإمارة مركزا عالميا للديمومة الصحية ورعاية المتقدمة عبر تطوير قطاع يرتكز على تحسين جودة الحياة وإطالة العمر الصحي. استضافت دولة الإمارات فعالية حوار الشباب على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ونظمت وزارة الخارجية الحوار في مقر بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة 52 شابا وشابة من 10 دول، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه جيل الشباب ودورهم في صياغة الحلول والاستجابة للتطورات العالمية الراهنة. حذرت جامعة الدول العربية من التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المسجد الأقصى والضفة الغربية، وتشديد الإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين ومحاولات فرض وقائع جديدة في المسجد. ودعت الجامعة في بيان اليوم المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بوقف الإجراءات والممارسات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وحرية العبادة والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس المحتلة. قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع E1 الاستيطاني المثير للجدل، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها لما بعد الانتخابات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران خلال الأسبوع الجاري غداة رفضه مقترحها لإنهاء الحرب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يدرس باستمرار احتمال استئناف الضربات ضدها. لجأ الآلاف من سكان بانكوك اليوم إلى مراكز إيواء بعدما أدت الأمطار الغزيرة التي استمرت أياما إلى إغراق مساكن العاصمة التايلاندية وأسواقها وطرقها بفعل ارتفاع مستوى المياه، فيما طولت آثار الفيضانات نحو 52 ألف أسرة، ما دفع السلطات إلى إعلان حال الكارثة في أنحاء العاصمة. وأفيد بوقوع فيضانات أيضا اليوم في 25 محافظة في تايلاند. ختام محطاتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإلى لقاء آخر.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.

0: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.

من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.

0: العربية العربية العربية 99 الموسيقى أولا.
1: بعد الليل بأوله

موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

نيسان من عبد الواحد أرستوناني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: تحكيني عم بسمع صوتك بالليل.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

ودخلك لسهولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم جمعنا لا ودخلك لسهول القهر وأنا وإنت الشمعة عملنا بنفس الصفحة ونفس السطح.

لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة.

سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريح.